0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zamu saurari fassarar karatun littafin Bulughul Maram tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa a masallacin Juma'a na Murgayi Umar Saidu Tunin Wada dake unguwar Tukuntawa. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin kamu ku. Fatan za a yi saurari lafiya.
1: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم واكرم وعلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اقتفى باثارهم واعتدى عليهم واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله

a wannan babin musamman mun shiga mas'ala wacce take ta istihaba, wato jini na larura ba na al'ada ba. Mun karanta hadisin Asma'u bintu Umais, mun yi bayani a kan wannan jini na al'ada na cuta, dalilan da suke kawo su a gurguje, da kuma jini na al'ada bambancin da ke tsakaninsu, da hukuncin da yake kan matar da take wannan jini na istihada, mana na larura. To yau in Allah ya za mu ƙura, malam Ibn Hajar al-Asqalani sai kawo mana hadisin Hamnata binti Jahsh, yace wa an Hamnata binti Jahsh qalat كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي فإذا استبقعت فصلي 24 أو 23 وصولي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر تحيض كما تحيض النساء فإن كويت على أن تؤخري الظهر وتعدلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتسلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي والصحاح الترمذي وحسنه البخاري. وأن حديث كما يدبك جنز أنك أولى دا وتا صحابية وتعك كرنت دا حمنة بنت جحش حمنة إرجحش. إذا وانا حمنا إرجحش إرقور زينب تي ما ترمز صلى الله عليه وسلم كما ما تاتي دقلها أم عبيد الله تنجو جنكا أكساب وانا حديث. قالت تتي كنت أستحاب حيضة كثيرة لا تسنتين إنا ين استحابة إنا زبد ديني كون هيلا كون توتا حيضة كثيرة شديدة زبد ديني من يوا كما بسنني. Wata riwaya ta Abi Dawud ta ce inna ma asuddu fajjan, ina zubar da jinin kwararar da shi nake kwararowa. Ana samun mata masu wannan, za ka ga sun kawo fatawa a tsoraci a firgice jinin na zuba fiye da kima, wata ma za ka ji tana ce maka har guda-guda take gani a cikin jinin saboda yawansa. Ta firgice ta tada hankali.

0: da wata riga da hula da wata bakalle da mai sanda sanda mai sanda sanda dan Allah idan an gani a kawo cinin cifira mari gurin Ibrahim mai kayan miya ko a kira 08142975555 ko kuma 08065611183.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيض جهنم واشتكت النار الى ربها فقالت رب اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Usman ibn Affan da ke nan garin daya a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Asabar daren Lahadi. Yau muna ɗaya ne ko? Ko 30? Yau muna 30 ga watan Rabi'ul Awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1448, wanda kuma ya zo daidai da 12 ga watan 9 miladiya ta 2026 a wannan majalisi na mako.

0: والله ان كان المتنين سكاتو شريش
1: لا ابا اكو سكي فوني ما سحا معنا
2: كان نكون داشين يا اكو جرب من دا بدك بس ماك
0: انا والله ما نسى لكم انا ابن عبد السلام ربي بكون انت ما هاي غادي اقول لي ما رنس ان الله بده يسمع قاتل سا اقول زمان ما اني بني من غني
2: ko mutum kin ga akwai mutum da ya ba a jima ba da irko ta APC ta karbi wasu jigajiga a nan Kano wasu ne zargin kudade kuke ba su da wasu shugaban yar ta
0: wani ba ake ba kudi ne shugaban yar APC ne akai mun ba aka ba wani ne bayar
2: kana ta yi su tsarin
0: gurgurta jami'an APC ce haka take ka gani sha'awarta ka gani amma su ake a shugo cikin ta gata nan muna kallo amma me bayan da zaka yi da mutane siyasa ce kuma ina gaya ma ai mai girman sanata kan su ne na yi maganganu hannun kuma a kansu aiki

0: يفهموا هاك بند بالسرسنة أن يفهموا من يكاد كينجون كنسي من أبوه إنجنيير أبي وصل كم كسنة
1: أنا سوق كتير تاريخ ميت يوم يتكلم سر
0: أبوه أبو تاريخ ما يفعل أباي له هو أكل له هو شو ما يفعل شو وانت كتير تناول شيء جبر عليه شو ما يفعل هو شو ما يهر دم وشي ويا ده شيء بعه علينا أنا ليه أصلاً زي أنا كاشي أنا بسأبي كيا ده ما شيء يك نتاوى يك يسوي كابا يهبدو تيجي من عند أبو بس أنا زوجنا نجيا ما زاي زاي يوم كذا كتير ويا زوجي المجيا أكرابي مزاح وسكان زاي يوم أكون من كمان ربحان كمان أنا بسأبي كنا زاي يوم ويا ده كمان كتير يوم مو أجار كمان يوم كسانار كمان الله كتير من عندي مزاح وسكان كمان أنا بس ما أجار ما وكم يجي بتسو
1: wasan mu duka duka an zo ne ita wannan shirin amma da wannan to shirin sanatan da an duka sun shi gaba ciki an gaba gaba a cikin hadarin siyasar sakataren siyasar ta sai mu tafi kan su ne far da karuwar karki ne kuma sai su da karuwar karki da duka mun kawo kuma shi a dukkan lokaci kuma zai duka karuwar karki Abbas Adam Abbas kasance kuma kishi Allah ya sa da duka mun alƙarin sa a musulmi.